جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا، وأسعد بلقائكم أنا حكمة رفاعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم. وخلال سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة، فقد سمعنا إلى بداية بثنا قراءة القرآن الكريم فيما تتواصل البرامج بتقديم نشرة الأنباء، وكذلك سوف نقدم لكم المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسنا أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voynews.id أو في تطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. فازت إندونيسيا بكأس آسيان فيفا 2026 بعد تغلبها على تايلاند 4-2 بركلة الترجيح على ملعب غلورا بون كارنو الرئيسي بجاكرتا يوم الاثنين 5 من أكتوبر. تعادل الفريقان 2-2 لمدة 120 دقيقة قبل أن يسمح منتخب غارودا إندونيسيا الفوز بأربع ركلات ترجيح ناجحة. نفذ ركلة ترجيح بنجاح كل من كيفين ديكس وديان هامس وإلكان باغوت وسيني باتيناما، وبهذا الفوز التاريخي أصبحت إندونيسيا أول دولة تفوز بلقب كأس آسيان فيفا. نواصل تقديم الأخبار. يناقش مجلس النواب الإندونيسي حاليا مشروع قانون المناطق الصناعية لتعزيز ما يصل إلى 175 منطقة صناعية في جميع أنحاء البلاد. ومن بين جهود مجلس النواب تفقد منطقة مترا كراوانغ الصناعية في مقاطعة كراوانغ بغرب جاوة يوم الاثنين وجمع الآراء فيها. وصرحت إفيتا نورسانتي نائبة رئيس اللجنة السابعة في مجلس النواب المسؤولة عن الإشراف على الصناعة بأن إدارة المناطق الصناعية ستحدد بشكل كبير القدرة التنافسية للصناعة الوطنية الإندونيسية. وفي هذه المناسبة استمع مجلس النواب إلى آراء العاملين في القطاع الصناعي خلال زيارة لمنشأة تابعة لشركة ساني الصينية للمعدات الثقيلة. وعرب سانجاي شامدساني نائب المدير العام ومدير العلاقات الحكومية في شركة ساني إندونيسيا عن أمله في أن يعود مشروع القانون بالنفع على جميع الأطراف بما في ذلك القطاع الصناعي. وناقش مجلس النواب مشروع قانون المناطق الصناعية لتنظيمها، إذ لا يوجد في إندونيسيا تنظيم قانوني محدد يعنى بالمناطق الصناعية، وتخضع المناطق الصناعية حاليا بشكل عام للقانون رقم 3 لسنة 2014 متعلق بالصناعة. نواصل تقديم الأخبار. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن السكن اللائق هو أساس الكرامة والأمن وتكافؤ الفرص. وقد ألقت أنا كلاوديا راشباش وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هذه الرسالة خلال الاحتفال باليوم العالمي للمؤال 2026، مأوى لائق للجميع في مسقط سلطنة عمان يوم الاثنين 5 من أكتوبر. وكما بث على تلفزيون الأمم المتحدة، ذكر الأمين العام في رسالته أن أكثر من ثلث سكان العالم البالغ عددهم 8.3 مليار نسمة يفترون في الواقع إلى الحق في السكن.
1: Yet more than 3 billion people are denied.
0: ومع ذلك يحرم أكثر من 3 مليارات شخص من هذا الحق الإنساني العالمي. يعيش أكثر من مليار شخص في مستوطنات عشوائية وحياة فقيرة، ويعاني عدد أكبر بكثير من التشرد أو النزوح بسبب النزاعات والكوارث وتغير المناخ. إن الاستثمار في السكن اللائق وتطوير المستوطنات العشوائية يسهم في الحد من الفقر ومعالجة عدم المساواة وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز مجتمعات سلمية وشاملة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الاستثمار في السكن اللائق وتطوير المستوطنات العشوائية يمكن أن يسهم في الحد من الفقر ومعالجة عدم المساواة وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وخلق مجتمعات سلمية وشاملة. ويتطلب ذلك عملا منسقا على جميع المستويات، حيث تقوم الحكومات الوطنية والمحلية بصياغة سياسات جريئة وبناء شراكات واتخاذ القرارات بناء على بيانات دقيقة. كما يجب إصلاح النظام المالي الدولي لتوفير التمويل الكافي والمتوقع والميسور الذي تحتاجه البلدان النامية للاستثمار بكثافة في توفير السكن. وفي رسالته الختامية دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريس العالم إلى اعتبار السكن منفعة عامة وبناء عالم يكون فيه لكل فرد مكان يسميه وطنا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء لإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

حسناً أيها المستمعون الأعزاء، أحياناً يأتي الحب من دون سابق إنذار، يظهر فجأة ويغير مشاعرنا فجأة، ومن دون أن نشعر يصبح شخص ما مهماً جداً في حياتنا. فإذا كنت تعيش الآن حالة حب سرية أو تستمتع بقصة حب جاءت بشكل غير متوقع، فهذه الأغنية لك. نستمع الآن إلى أنماش في أغنيته تيبا تيبا، ونترككم معها هنا حيث الموسيقى المختارة ترافقكم دائماً.

0: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال إكساكابانو من رواية سان راجا: القائد الجيد هو الذي يفهم حياة مرؤوسه. إكساكابانو هو أديب ورسم قصص مصورة وممارس في مجال الإعلان في إندونيسيا. ولد في جوجياكرتا في 7 أكتوبر عام 1964، وتتميز كتابته بتناولها التاريخ الإندونيسية، ولاسيما قصص التي تدور أحداثها في جزر الهند الشرقية الهولندية وفي الحقبة الاستعمارية. ومن خلال قصصه القصيرة ورواياته لم يعد التاريخ مجرد قصة بالأبيض والأسود أو حكاية عن الخير والشر فحسب. ومن بين روايته سموها هندية أو بالعربية كل شيء من أجل جزر الهند، وتهدى بانهيانات بالعربية الشاي والخيانة وراسينا، وقد حصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة كوسالا ساسترا خط الاستواء لعام 2014 عن رواية سموا أنتك هندية، وجائزة الأدب من هيئة اللغة عام 2019 عن رواية تهدن بانهيانات، وكذلك جائزة كوسالا ساسترا خط الاستواء لعام 2019.
1: لما يبحث عن منصة رقمية شاملة، يقدم تطبيق RRI ديجيتال الحل الأمثال، بث مباشر لكافة الشبكات، ومكتبة غنية من البودكاستات، وتغطية إخبارية محدثة باستمرار. RRI ديجيتال خدمة إعلامية متكاملة، حمله الآن من جوجل بلاي وإب ستور. أحياناً لا تكفي المشاعر التي نحتفظ بها في قلوبنا، ومن أجمل الطرق للتعبير عنها أن نرسلها عبر أغنية. فإذا كان هناك شخص يشغل تفكيرك الآن، فربما تكون الأغنية التالية رسالة تعبر عما تشعر به. نستمع إلى أليسيا ديزاك في أغنية لاغو أنتكمو، لكل ما يحمل في قلبه اسماً مميزاً وخاصاً.

0: الحقيقه وموثوقه دائما. والاستماع دائما الى باتي صوت انونيسيا وجميع منصات راديو جمهوريه انونيسيا RRI في انونيسيا rri.co.id والجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا. من خلاله تتابعوا آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. احصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أيها المستمعون الأعزاء، قبل أن نستمر إلى الأغنية فسنقدم لكم المعلومات عن الإمارات تستعد لإرسال مسبار الهبوط على كويكب عام 2036. نقلا عن وكالة الأنباء أنترا، أعلن معهد الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن استكمال تطوير مسبار صمم للهبوط على كويكب ضمن مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات. وقد جرى تصميم المسبار وبناؤه واختباره بالكامل في أبوظبي، وسيتم نقله على متن المركبة الفضائية MBR Explorer. ومن المقرر إطلاق المركبة من اليابان عام 2028 لتقع لاحقا مسافة تقدر بنحو 5 مليارات كيلومتر خلال 8 سنوات. وخلال رحلتها تستمر المركبة بالقرب من 6 كويكبات قبل أن تتجه في النهاية نحو الكويكب 266 جاستيتيا. وفي حال نجاح عملية الهبوط سيصبح جاستيتيا سابع كويكب في التاريخ تصل مركبة فضائية إلى سطحه. ويعد المسبار الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي الحمولة الوحيدة التي سيتم نشرها في المركبة MBR Explorer لتنفيذ عملية الهبوط على سطح جاستيتيا. وقد صمم المسبار للعمل بشكل مستقل في الفضاء السحيق، بما في ذلك التقاط الصور واختيار البيانات التي ينبغي الاحتفاظ بها، إضافة إلى دراسة سطح الكويكب والحفر فيه. ويعتقد العلماء أن الكويكب 269 جاستيتيا تشكل في حزام الكويبر الواقع في المناطق الخارجية للنظام الشمسي قبل أن ينتقل لاحقا إلى حزام الكويكبات. ولذلك من المتوقع أن تساعد دراسة هذا الكويكب العلماء في فهم المواد العضوية والمياه وغيرها من المواد التي لعبت دورا في عملية تشكل الكواكب خلال المراحل الأولى من نشأة النظام الشمسي. ومن المقرر أن تصل المهمة إلى جاستيتيا عام 2036 لتصبح ثاني مهمة إماراتية بين الكواكب، وجزءا من جهود الدولة لتطوير قدراتها في مجال تكنولوجيا الفضاء وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصة فيه. وبالتالي سوف نواصل رحلتنا الموسيقية اليوم مع أجواء أكثر حيوية والطاقة. وإذا كنت ممن عاشوا أجمل ذكريات مع أغاني فرقة تيب إكس، فقد حان الوقت لاستعادة تلك الذكريات والاستمتاع بإيقاعها في أماكنكم. والآن إليكم فرقة تيب إكس مع أغنية بوي بان، فاستعدوا لرفع مستوى الحماس واستمتعوا بالموسيقى معنا.

Voice of Indonesia. أعزائي المستمعين Voice of Indonesia الأوفياء أهلا بكم مجددا. يسعدني كثيرا أن ألتقي بكم مرة أخرى أنا دانيا رشاد في فقرتكم المفضلة المنوعات الإندونيسية، حيث نأخذكم في كل مرة إلى زاوية مختلفة من إندونيسيا لنتعرف معا إلى أماكنها وثقافاتها ومنتجاتها التي تحمل شيئا من روح هذا البلد الجميل. حسناً، عندما نتحدث عن القهوة الإندونيسية فربما سمع كثير منكم عن قهوة غايو القادمة من إقليم أتشه. تلك القهوة التي تشتهر برائحتها القوية ونكهاتها المميزة. لكن هل تسألتم يوماً عن المكان الذي تنمو فيه هذه القهوة وعن الظروف الطبيعية التي تمنحها شخصيتها الخاصة؟ دعونا اليوم نصعد معا إلى مرتفعات غايو وتحديدا إلى مقاطعة بندر مريا في أتشه، إحدى المناطق الرئيسية لإنتاج قهوة عربيكا غايو. تقع بندر مريا في منطقة جبال بوكيت باريسان، حيث المرتفعات والتلال والمناخ الذي يوفر ظروفا مناسبة لزراعة البن. ومن هذه الطبيعة الجبلية خرجت قهوة تجاوزت حدود إندونيسيا ووصلت إلى أسواق دولية. فما الذي يجعل بندر مريا مميزة؟ دعونا نقترب منها أكثر.

Zainal Mustami'in, benar meriah ya ihda muqatu'ati iklim Aceh waqad ta'assasat rasmiyan am 2003 ba'da infisaliha an muqatu'ati Aceh al-Wusta wa 'asimatuha Simpang 3 Redelo. Wa tablughu masahatuha nahwa 1099 kilometrat murabba'a wa tatakawan min 10 manatiqa idariyatin fara'iyyah. Amma geografiyan fataqa fi kalbi silsilati jibal Bukit Barisan wa taglabu ala aradiha al-murtafa'at wa tadaris al-jabaliyah. Walidhalika yatamayyaz hawa'uha bi'atidalin nisbiyin wa tuwafir tabi'atuha bi'atan munasibah limukhtalifil anshitah al-zira'iyyah wal-bustaniyyah wa fi muqaddimatiha al-zira'atu kahwa arabika. وبالاشتراك مع مقاطعة أجه الوسطى تشكل بنر مريح جزءا مهما من منطقة إنتاج قهوة عربيكا غايو وهي واحدة من أنواع الكهوة الإندونيسية التي اكتسبت حضورا في الأسواق العالمية. وما يميز قهوة غايو ليس مجرد اسمها بل شخصيتها في الفنجان، فهي معروفة برائحتها القوية وهموضتها المنخفضة نسبيا ونكهتها الغنية والمعقدة. وهذه الخصائص ليست وليدة الصدفة، فالمرتفعات ذات درجات الحرارة المعتدلة تؤثر في نمو أشجار البن وتطور ثمارها، كما تسهم الظروف الطبيعية التي تنضج فيها الثمار في تشكيل خصائص الرائحة والمذاق. وهنا تكمن إحدى الحكايات الجميلة للقهوة، فالمذاق الذي نشعر به في الفنجان يبدأ قبل ذلك بكثير في التربة والجبال والهواء والمناخ.

0: ومستمعينا الأعزاء، لم تمر هذه الخصائص الطبيعية دون اعتراف، فقد حصلت قهوة أرابيكا غايو على اعتراف من خلال شهادة المؤشر الجغرافي التي ترتبط بخصائص المنتج وصلتها بالمنطقة التي يزرع فيها. ولم يبقى قهوة غايو داخل حدود أتشيه أو أندونيسيا، بل وصلت إلى أسواق في عدد من دول العالم، بما فيها أسواق في أمريكا وأوروبا، لتصبح واحدة من المنتجات الإندونيسية التي تحمل اسم منطقتها إلى الخارج. لكن خلف كل فنجان قهوة قصة أخرى، وهي قصة الناس. فبالنسبة إلى سكان بندر ماريا، تمثل القهوة جزءا مهما من النشاط الاقتصادي، ولا سيما من خلال قطاع الزراعة والتجارة في المنتجات الزراعية. وتمتد سلسلة إنتاج القهوة من زراعة أشجار البن والعناية بها إلى الحصاد والمعالجة، بمشاركة المزارعين والفاعلين المحليين. ولهذا فإن مزارع البن ليست مجرد مساحة خضراء على سفوح الجبال، إنها جزء من حياة المجتمع، ومصدر للرزق، وعنصر من عناصر الهوية المحلية لبندر ماريا. وربما عندما تحتسي فنجان قهوة غايو في مكان بعيد عن أتشي، لا نفكر دائما في الرحلة الطويلة التي قطعتها حبوب البن قبل أن تصل إلينا. لكن خلف ذلك الفنجان هناك جبال ومزارعون وأرض ومجتمع بأكمله. أعزائنا المستمعين، تقدم لنا بندر ماريا صورة جميلة عن الكيفية التي يمكن فيها للطبيعة، حيث تلتقي بجهد الإنسان، أن تنتج شيئا يتجاوز حدود المكان. فإذا سنحت لكم يوما فرصة زيارة أتشي، فلا تكتفوا بالتعرف إلى جمالها الطبيعي وثقافتها، امنحوا أنفسكم فرصة للاقتراب من مرتفعات غايو والتعرف إلى بندر ماريا، والاستمتاع بفنجان من قهوة غايو في واحدة من أهم مناطق إنتاجها. ومن هنا من إندونيسيا، نترككم مع مذاق آخر من قصص هذا البلد. كان معكم أخوكم دانيال، وهذه كانت المنوعات الإندونيسية، ونلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وحكاية جديدة من إندونيسيا. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
1: أعزائي المستمعين، هل مررتم يوما بشعور أنكم كلما حاولتم الاقتراب من شخص تحبوهم شعرتم بأنهم يبتعدون عنكم أكثر؟ هل الشعور ليس غريبا على كثير من الناس، وخاصة من حاولوا جاهدين الحفاظ على علاقة عاطفية؟ قصة هذا الحب الذي كلما سعينا وراءه ابتعد أكثر، تحكيها لنا فرقة 5 minutes من خلال أغنية "semakin kau kejar, semakin kau jauh". فلنستمع إليها ونستمع بها معا هنا فقط.

0: Voice of Indonesia.
1: هل تحبون عن مصدرين يجمع بين سرعة والدقة والمهنية؟ الإجابة هي rri.co.id. أحدث أخبار إندونيسيا والعالم وبث مباشر لصوت إندونيسيا وجميع محطات RRI في مكان واحد. rri.co.id نافذتكم إلى إندونيسيا وإلى العالم.
0: Voice of Indonesia.
2: أيها المستمعين الكرام، نلتقي بكم من جديد في برنامجكم هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية الذي يعرفكم بالمفردات التي تخص اللغة الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية يقدم إليكم بالتعاون بين Voice of Indonesia الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية وهيئة تنمية اللغة وتطويرها لوزارة التربية والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية. موضوعنا هو ضمن سلسلة الحلقات التي بعنوان منينب دي هوتل، الذي يعني باللغة العربية البقاء في الفندق.

في المحادثة السالفة سمعنا عبارة lampu di meja saya tidak menyala. Lampu di meja saya tidak menyala. Misbahun ala maktabi ghair mata. Liwasfi hala syai ala dila yamal yumkinuka istikhadam kalimah tidak, tidak, la, au ghair. Fil ibarah, hunak jumlah tidak menyala. Tidak menyala, ghair mata. للتعبير عن شرط أن المصباح الموجود على المكتب لا يعمل. في هذا التعبير تتبع كلمة تيدا تيدا لا أو غير بالكلمة منيالا منيالا مضى لوصف حالة المصباح التي يجب أن تكونها.

0: أيها الإخوة، هيا بنا نعيد الاستماع إلى المحادثة باللغة الإندونيسية.
1: Lampu di meja saya tidak menyala.
2: Baik, teknisi kami akan ke kamar Anda.
0: Hakuri istamatum ila barnamaj hayah bina nata'alam al-lughata Indonesia di hadal yaum. Bila unwan, lampu tidak menyala. Al-mismahu khair mada. Asayakuna mufidan likulil ladina ya rghabuna fi ma'rifah akhtar adil lughatil Indonesia. Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa. Sampai jumpa.
3: Voice of Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayuhal mustami'un al-kiram fi rihlatin jadida ma'a barnamaj Alif Titan al-Indonesia. Ma'akum Halwa. Hal sabakulakum an sami'tum bismi batang hari? Rubbama yakunu hadhal ismu jadidan ala ba'di mustami'ina. Fabatang hari huwa nahrun yajri fi mantaqa jambi wa kana lahu mundhul qidam daur muhim fi hayatil mujtama'. فقد كان النهر في الماضي طريقا للتجارة ومكانا لتلاك الثقافات المختلفة، وتعود هذه الذكريات التاريخية لتحضر من جديد من خلال مهرجان باتنهاري 2026 الذي يحمل هذا العام شعار آثار طريق تجارة توابل في نهر باتنهاري. ويجمع المهرجان بين تاريخ جنبي وثقافتها ومأكولاتها إلى جانب إمكاناتها السياحية في احتفال واحد. إذا تحدثنا عن نهر باتنهاري فإننا لا نتحدث فقط عن مجرى مائي يعبر أرج جنبي، ففي الماضي كان هذا النهر جزء من طريق التجارة وحياة المجتمع، ومن هنا تطورت مختلف الأنشطة وتلاقت الثقافات لتترك آثاراً لا تزال حاضرة حتى اليوم. وهذا هو الإرث الذي يسعى مهرجان باتنهاري 2026 إلى إحيائه من جديد. ومن أبرز الفعاليات موكب السفن المزينة في نهر باتنهاري، وستعرض هذه السفن منتجات تبعية من 11 مديرية ومدينة في جنبي لتكون رمزا لمجد الماضي ودور نهر باتنهاري في مسيرة طريق التوابل في إندونيسيا. ولا تقتصر الفعاليات على موكب السفن فقط، بل يمكن للزوار أيضا الاستمتاع بمختلف العروض والفعاليات الثقافية والتعرف على المنتجات المحلية من خلال بازار المشروعات الصغيرة إلى جانب مختلف الأنشطة التي تقرب الزوار من حياة المجتمع المحلي. ما أجمل هذا المشهد يا أعزائنا المستمعين، فالنهر الذي كان في الماضي ممرا للتجارة أصبح اليوم مسرح الاحتفال جنبي بتاريخ فيها وثقافتها. وقد عرب حكيم جنبي الحريص عن دعمه لإقامة مهرجان باتنهاري 2026 خلال افتتاح المهرجان، وأكد في كلمته أن إنجاح المهرجان وإحياء أجوائه يتحقق من خلال تعاون مختلف الجهات. وبجانب موكب السفن المزينة، هناك أيضا ما لا ينبغي أن نفوته عند الحديث عن الثقافة وهو الطعام. فخلال مهرجان باتنهاري 2026 يمكن للزوار التعرف على المذاقات المميزة لجنبي من خلال أطباق مثل نسي توميس وإيكان تبك. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل تقام أيضا مختلف العروض الفنية والثقافية ومعرض إمكانات المناطق من مختلف المقاطعات والمدن في جنبي لتضفي مزيدا من الحيوية على المهرجان. وبذلك لا تقتصر رحلتنا في مهرجان باتنهاري على مشاهدة العروض فقط، بل تمنحنا فرصة للتعرف عن قرب على قصص جنبي ومذاقتها وثقافتها التي تحيا في وسط مجتمعها. ولمن يرغب في مشاهدة مهرجان باتنهاري 2026 مباشرة، سيقام المهرجان في مدينة جنبي بمقاطعة جنبي في الفترة من 22 إلى 29 من أغسطس 2026، وستشمل الفعاليات عدة أنشطة منها موكب السفن المزينة والعروض الفنية والثقافية ومعارض إمكانة المناطق إلى جانب المأكولات الجنبية. فإذا كنتم في جنبي في نهاية أغسطس فلا تفوتوا فرصة مشاهدة كيف يعود نهر بتنهري ليكون جزءا من احتفال ثقافي يحتفي بتاريخ جنبي وثقافتها.
3: Voice of Indonesia.
4: أعزائنا المستمعين، في رحلتنا اليوم تعرفنا على نهر بتنهري الذي يعد جزءا مهما من تاريخ جنبي وثقافتها. وقبل أن نختم رحلتنا ندعوكم للاستماع إلى أغنية شعبية من جنبي تحمل اسم هذا النهر، إنها أغنية بتنهري، فلنستمع معا إلى أغنية بتنهري.

أيها مستمعي فويس أوف إندونيسيا الكرام، حيثما كنتم لقد قضينا ساعة كاملة معا في بث برنامج صوت إندونيسيا. وإلى هنا ينتهي اليوم لقونا بكم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج فويس أوف إندونيسيا من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلو هيرتز و4755 كيلو هيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.wenews.id أو في التطبيق RRI Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، وعلى حسابنا الإنستغرام @voi_official. كما يمكنكم أيضا تواصلنا عبر البريد الإلكتروني وهو voilistener@gmail.com.